ما فيكم شرق البحنين سلفتوا الطاعه والدين وريتوا للعميات عفو عفو يا البنات قلب العشاقين بنات عذبتونا بالمحنات.

اللي تحبوه تدبروا عليه لعمة تردوه بعينيه يرجع كل شي بين يديه يحكي

الله المسكين يبكي بدموع عكويين يحرم عنه ونوم العين باش ينسى يضرب سكرات عفو عفو يا البلاد.

كان الشريعة والحق بالوحدان بدا نحرق يعمل كيف اللي يعشق وصاروا له الدلبيحات عفو عفو يا البنات قلب العشاق ينفناس عدمتونا بالمحنات يا شويد